لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي

ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به لا

وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز القائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع الشرور

طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا الله عدد ما نشاء فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا يا لطيف الطف بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن وستر القبيح نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الله
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم

ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، وراغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أمن ثغورنا وحدودنا وبلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا فيه بالصلاة قبل الممات يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات، يا مقيل العثرات، يا رب الأرض والسماوات. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم
واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقبل شهداءنا، اللهم اقبل شهداءنا وعاف مرضانا واشف مرضانا وعاف جرحانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين من شرور الأحزاب والطائفية يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات والمسكرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من فضلك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن دعا

مستغنيا بسره عن مدفعي مدحت خير الخلق من محرمي إلى انتصاف العام ذا تكرمي لهم امتداحي في جماد الثانية منه وقاد لي قطوفا دانية له صلاتي وسلامي من رجب لختم ذي الحجة نعم المنتجب يا ربنا بالمنتقى ذي الحسب خير الورى بحر الندى ذي النسب صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفع ذا النظام بالرضا يرتفع صل وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكر ذا النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صل على الماحي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وقد به للعلم والتعليما يا خير من كتب

تجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صل على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلم واجعل سوره دواما قلمي وصل بالتسليم يا ولي على بشير جده قصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهتي تفضي الكرب يا من حبى بالفوز

محا يا معطي النفع بلا مضرة صل بتسليم على ابن مرة وآله وصحبه والتحمد كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألان لي كل صعبي.

صل على من جده اللؤي وآله وصحبه وسلم كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالب صل بتسليم على ابن غالب وآله

تزلزل وليقد خير قرا ونزل يا من محى عن ذي العيوب ذيمة صل على المختار من خزيمة وآله وصحبه مع سلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركة صل بتسليم على ابن مدركة وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به يغبطني الأكياس صل على من جده

كليتي من ظلمي. يا من حبى بيمن بدو وحضر، صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه. يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل. يا من

لم يشارك يا من لغيري ساق كل كد صل على خير بني معد وسلما عليه في الآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام صل وسلمن يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسط منفعة تسرني تنبسط واجعل بحق

يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآل والصحب يا من قاد لي سؤالي يا من حبى بوصله ولي تجود بكل ما يسرني نفعا بجود صل بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن قد أبدا يا واهي

بلا إبطال. يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع، مع سلام يجلب المصالح والآل والصحب وزدني صالحا. يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر، مع سلام مكثر ميراتي دنيا وأخرى مخلص.

العاني يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام نام إلى النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآل وصحبه الدرر واللآلي يا قائدا لي ما يسرني هنا ولي تقول ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإله وللصحابة

يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام، يا باقيا تقود لي مرامي. يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي، على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيلة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة، يا من بجاهه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة، يا رب

يهب على الذي هو الوسيلة ليا إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخط واقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأه ولاية واقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأه ولاية يا

على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد والآل والصحب وكل يحمد كفيتني.

بخرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء ودها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني اللعين مع عداك جعلت فطري فوق كل صوم.

غير رضا. يا من وهبت للأمان والصفا، يا من برحمن رحيم وصفا، صل صلاة تجلب العطايا بها على ماح محل خطايا، وآله وصحبه ولتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني. وصل أفضل صلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر.

تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال. يا

وصحبه الكمالة الرجال. يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد. يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي يذعن في يوم القيام. إليه جملة الأماجد الكرام لكي يكون شافعا

يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع.

لهما نهاية ولا انصرام على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبه سيدنا محمد والآل والصحب يا من رم لي أقوالي يا رب.

صحبي يا من راض لي أقتالي، يا من كفاني ذوي الضلال قبل به وجدت بالحلال، صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع. يا ربنا صل صلاة تدفع

يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا منور الأمر ويا يا جاني أنزل كفاءة مكان ثاني ولا تعاملنا بالسلال وأنزل الحفر مكان الظهري وأنزل الخير مكان السلمي وأنزل العلم مكان الجهري وأنزل الجود مكان الفضلي وأنزل الغنى مكان الفقري وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلات

عصوك يا أحد لقبلة الأنس لفوتك أحد وإنهم أبدالهم لا تحضرون على بلائك لصوت يسرون قلوبهم ليس سميل أبدا إذا سواك من هنا إلى أبدا لكنما تنصت الجوانين وصاموا لأكبر القبائل فلا تواعدهم بما

علينا بفضل كل مسلم ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين نصرا لنا بالله فنصرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين مخلصين وجعل جميع المخلصين مشاركين وجعل جميع الشاهدين كاتبين وجعل جميع الناظرين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغننا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرا وقصهم منها أبدا وخيرا واغننا بالمسلمين لوجهك

وجعلنا هنا وهلنا حظا غافلة تبدلا ومختا وهب لنا مكارم الاخلاق مع صحابه الى شقائه ويمتقي لنا يوقن الجميل وجعل كبيرنا يعين بالتقيل وجعل قلوبنا على التوابل.

وانظر بالليل المغرسين الصالحين رب لنا وعافنا بعافية نقول في الدار غير عافية واحمي وكف عن مظلمة ونجي كل

الحمد لله السميع والبصير نعم الحليم والقدير والمتين الحمد لله السميع والبصير نعم الحليم والقدير والمتين ناجيك وسبحانه يوم الاحد فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النصارى عني وفي بتوحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمغني الامد حتى اهل الباب وانت يا احد لك البرايا ولك الافعال فانت للذي تتافعال لك بدار ساكنا وراضيا بما قضيت لي قريبا ماضيا هبي منازل النصارى ترى في جنة ممثل من يسر الله قولي يا باقي من الله تنفذ

لا من تيسكم لغن نقوم معها لا خير من دعا قريب سمعا عني لكفة مدى كل ظلم وجعل مكاتبه مع الاسلام بين الهر الذي علينا يقتتلون بجرم الحكيم حيث اقتتل تدري يترك المدى بالكفه في كل شيء يا فقير يبكي يلا يا سمير يا فقير فجر على من اسمه رسول فكل المعنية للميعاد فليس كنت قل هو الله احد رسولك المعنية للميعاد فليس كنت قل هو الله

الكرامي متقين المسجد الثاني واتقي إليه مع من القرن والمسني حتى أعلم المنتظر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صوت لنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم في يوم رمضان العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم.

متى كما تقاس جنسا لنقم وهزنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهزنا الحرص على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا معالي يا ممنوع الأمر ولا يا ثاني أنزل كفاءك

عصوك يا أحد لقبلة الأنس لفوتك أحد وإنهم أبدالهم لا تنزلون على ملائكة لفوت نفسك قلوبهم ليس تميل أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوانب وصاموا لأكبر القبائل فلا تواعدهم بما

بين عدوك كل مسلم ونجنا من شر كل مجرمين واجعل جميع المسلمين مكرورا لنا بالله فمن فاسقا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا واجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى واجعل جميع العلماء العالمين واجعل جميع العارفين المخلصين واجعل جميع المخلصين المشاركين واجعل جميع الفائزين الناصرين واجعل جميع الناصرين الصادقين واجعل جميع الصادقين الفائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرات وقصهم منها أبدا وخيرات واغفرنا بالمسلمين لوجهك.

وجعلنا هنا وهلنا عزبا ضاحكة تبدلا فنهتا وهب لنا مكارم الأخلاق مع صحابه إلى لقائك وينتقي لنا يوقن الكبير وجعل كبيرنا يعين بالتقي وجعل قلوبنا على التوابل.

رب لنا وآتنا بعافية نكون في الدارين غير عافية واخلف خطفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم

0: الحمد لله السميع والبصير
1: نعم الحليم والقدير والنذير الحمد لله السميع والبصير نعم الحليم والقدير والنذير ناجيته سبحانه يوم الاحد فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النصارى عني وفي بتوحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمغني الامد حتى اهل الباطل انت يا احد لك البلايا ولك الافعال فانت للذي تتافعال لك كتابي ساكنا وهاديا بما قضيتني قريبا ماضيا هبي منازل النصارى ترى في جنة ممثل من السرى ولد يا باقي من الله الفجر فلنتقم من كل بان الصدور من كار ومكر ما توجها جيب الاذن عني او موجها يا من لديه كل رنق معها يا خير من دعا قريب سمعا

وقد نعم أن يتعلم من الذي ولا من كل علم في الرمان وقد نعم أن يتعلم من الذي

وعليكما أبدي أمر عليكم تسليم عقبيل الله ليس يزال بك إلا مدني للرسول بحجه

هديتي إلى سماء تفعني يا رب من المحرر من غضب قرانيا إلى جبل من الزيارة

ويوم تحقق بقلب ولسان وقلم في محرم وسفر ورد الى اول والى اخر وكمال الاولى والماده الثانيه ورد الى سوطان ورمضان

من دغ وهو من عميري لدغاسي حديما له وهو الخديم يمير لا سيدي وزيدي وهو القديم بأجوري على الغاب جل جبر مرة

0: ويوم التحديد لقلبي ولساني وقلمي في محرم وسفري ورد الى اول ورد الى اخر وكمال الاولى والماده الثانيه ورد الى وسطان ورمضان
1: ماشي

الله وهو القديم بأجور على الوهاب جلبا تكرم لا قيمة المفاري وواجير سوى سيدي ثم الله وهو القديم

في البهينا أدور قلب طيب هذا الأهدار الله الله الله الله الله الله الله الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك

آله وصحبه وفرحه أبدا بغيثه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو هان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وأحمد خديم من سمعت محمد. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله.

على الذي مني له أقلام. سيدنا سفينا المقدمين عند الذي تزكو لديه قدمي.

सद अहमद سوء وعناء وخرا أشكر سكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا

نظما مباركا يقل أصابا كما الذي كاد دمي أصابا أرجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراحل في آجل كواجل للراحل قد انصرفت للمراحل.

مغفرة لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظمه من فلنا، واغفر لكل محسن وموصنا مغفرة لهم تقود الحسنا. يا الله

كل ما لم ترضه لي يا مهين ولتكفنا بواره كل أوعد ولتغننا عن جالبات اللقواد ولتكفنا بواره كل أوعد ولتغننا عن جالبات اللقواد.

وهب لنا بمينه ملكا يسور وبيسير أخذنا هم أسور وهب لنا إلهة بالأليف بخير عصيان ونورنا لفيه.

لي من الدر وكل واسمى بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة.

بخير مشرك وخير مشركا والقرني دعاك سهداتي وكف خير بشرين جياتي وليبارك في جميل عركات والسكنات وجر الأنوات يا من بيستعز من إبليس وكل شيء خلق.

0: بحبها واتوفيه يبرك باي ممكن
1: توفيق
0: واتوفيه ا ديفو زيار سيرن هادم فال مي جوخال نكو سي عثمان ني ناي زيار بحبها ا دانيي دم با نجارو رك ني دار في زيار با مو جوب جوب نينا لا سو تابسكي خما نيخنا اساي داغا دم رك فاتاني
1: داي
0: سورال ريتورني
1: اه دا فدم توسكي
0: فدم تابسكي ني كيرك ويت
1: ني با خام لا ني ندايسان ني ني جامل جي ني بوري جاب ني سيني سا جون دك ني
0: دغ لا
1: واركي
0: ما من داتو ويت لي ني رك
1: واو
0: لا ني ياني غورال ما لولو دي زيار بحبها بحبها سوني ياجي ñi ci abou bax mo ngay
1: dessa non na way job
0: ñi ko
1: ci ab job job bu
0: jox
1: ñi ko ci ad ko jox wa ci am bu tam ak
0: bolé di len balawat ak rek te di len balat ak
1: mo la xam
0: may lay jiar mo xer mom jotuma laal mom ndax tay dama ko talut
1: ci mbay
0: han billahi
1: ande ande faam xar
0: ni mo fi daan demé mom dañu mo ko ci
1: lak na ci dem an ci tay te xam na ni
0: han
1: wala
0: an ñi ci tay
1: ñu may def I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
0: I'm
1: going to go to
0: the
1: house. I'm going to go to
0: the house. I'm
1: going to wa xay za ya ngol neex ah
0: la xamlu neex
1: ci bu na na da yobul ay ñu ko mëna bëru hmm
0: ah
1: and garam dëgg